كأني بحب تحيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك كأني بحب تحيرتي حبك.

بس خصام واحتر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك وصمتي مش لينا واحتر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك

0: الكآب تحت رجله. فكرهت كتير من الكبر، مين يشيل قليل من الحمل؟ عايز ابيع قريب لو يحن، عزيز لو يزن. هجر المريد لما شاف شيخه كان من الجن. كرهت الرزين لما سكرت، صكرة من الأرض من الطين ومن الغل. وكرهت العظيم من التوب، زي كتاب والحروف، مش البحر ولا محيط، زي الحوض والكهوف، زي الوقف على الدل وزي الرقص على الخوف. صاحبي انت ميت فهتموت تاني ازاي ها؟ وعشت يوم فهتعيش تاني ليه ها؟ لو فقت يوم فهتفوق تاني فين ها؟ فين الدين فين الدين فين الدين فين الدين؟
1: دي الدنيا تجيبك تحت من الدق، الدنيا تجيبك تحت من الدق، الدنيا تجيبك تحت من الدق، الدنيا تجيبك تحت من الدق، الدنيا تجيبك تحت لما تعوز. كل من تاجر الطلاسم بالرموز وعرف سيرتهم من البروز، يشوف المكتوب على الجلود. فكرهت الشايب من العمر، لطول ما في وقت في حكم، وطول ما في دليل في حكم، وطول ما في ذنب في لقم. وايه يشيل الفضا من القلب، يخليك تشوف العطا من السلب، لو قفل العيون عن